اللي شو بالبس سلا سلا فلا بسوا سوا أنا تغلي سورة يا بس سلا لاتي بيجا سبوا لي درايف أنت أخوان بريك فاش شو لسه يا فام عفوا قبل ريتينج هيك شنو كنا بشان وبوس بعدين تبيو تقول فرايدي لا بس لو تلاو سبها يجلا من أجل فعلا هقولوا جوان بنا بتفعل غرور وصل إذا جلو مانتا وفتلا لا بشانو واتسبا غلو بومولا ما فيلون أنا بيك واتسبا غلو كلا ما باكا لا بس لو تلاو كي جبوني بونغاتا